هم حبقت نيات يد كيما نوجن كيات ميون ني لا هم حبقت نيات يد كيما نوجن كيات ميون

هم حبقت نغات رؤيت كرم نوجه كرفت مريون نيه فهم توجه به هم حبقت نغات رؤيت كرم نوجه كرفت مريون